راني نسينا يا رقل وراني كلوة أزن أزجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.